إن ماك ما مويتش دوغة حوينش جانتي إيكتا وينش جانت بيك سابو متاحتم دنو اتشوج جيا إبقى قويك أتباج من هي تكو هكو جيسا يا إني شو جيش جات نستم دنو اتتجيس قوزة دو أي وابو قن بي سمي سكوغتش كنيسو تشم داتن نومي نيش دنو قدوسي تسنادج شوت داسون